0: Allez, entre.
1: أيتها المرأة، إذا منعك والدك أو زوجك من اختراع سياستك، دافعي على حقوقك إلى آخر نقطة من دمك. اخرجي من الجاهلية وتابعي سبيلك مرفوعة الرأس، مرفوعة.

في العالم الثالث المرأة لا يمكن لها الدخول في العالم السياسي إذا لم تكن امرأة شخص مهم في البلاد. يا امرأة العالم الثالث، إذا كنت إنسانية اخترعي سياستك

كل مطار في الوقت العرض الموسيقى العطار كي يكونوا حاضرين وكي يشوفوا وكي رقصوا وهذا الشيء من زمان إلى حد الآن وما كي يشوفها محتاجي واحد وجهجوكا كتاني زهون جاءكا وبوجلود جاء ومن بعد